我محمد رسول الله كلمة حق عليها نحي وعليها نموت وعليها نبشر إن شاء الله من الآمنين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته